0: لنا بيبر لالن زي باس فينا بتبيجر شكرا درو ليش كبيرك ليه
1: Pues mi malo, Sira.